حبايب لهم مدة وتم حال. أنا كل ما افتكر حبايب ببكي ودموعي تملاها جرار وحال. وجاني خبر زين وقال لي القطر من بحري بهم حال، فرحت في الحال.